0: أشوف قصو إلى ندري اللي تيس إتوضا تفوق
1: أشوفك بشوف
0: إلى ندري إدي تيس إتوضا تفوق أشوف الزيق وأرض اسمع دوق تقامي دين وربر غضوق بهدوك يو ولد أشوفك بشوف إلى ندري.

0: فوق قصوف لا نادريش اديتيش اني توضع تفو اسوف الزير عرض اسمانه يا قاميدي
1: وربطو دي هدوك يغور
0: دي هدوك يغور
1: ولا تتصو
0: ولا دي هدوك
1: يغور ولا تتصو